اللوم اللي تكنا التوبين اللي تكنا نو كلتو ميكو شكلا انا ويملكنا ونيو ينجلاني